إيه برأيك يا الشيك ما نزرع شيك نح كان واجب مكاس لي مال شي ما بيرك أنا ما هون شيك تيه تشيل شيك كوليل مين ترس إيه شيك إيه أتوش خبر رجليف بس كراش كي مخرج سماخ شيك بانكا خب هوي تمسخ بس خبرة الفريراس كي بي مين ترس كرا خبر سماخ نكي بانش قاش كني ماخ كا كل خون ديوس قبا كون غلالي يسوع كريستو الكوال شيرشين خا تستا برك مهريخ شسك ساي كراش بتاخچكا تي اكنا خلا امخون ربانيك نتا خبر ديوس كل خون كاي باش بس جمسان خبر ديوس باغانا واتخران بيشچكا خبر تي ار وقي خبر نتا ايش كبير مخون اسيو مخون يبنتا بس كرا نيبل كراروكي ايش كان ديسير بس كراش من تخات ركز لي مال شخ نترا خون بس كما بكارسل لبلوش من تخات را ما هاش يأتخر واي يخون شك كراش تبوش أروا روفينا خوستاش كما بكارسل كراخ اي الفريراس كيكساقا كشوقا استا بركس بل شابي اكوف كتراش توبان كس لي مال شنخو خنال ونق خبرقيخ بس مكتاش تو كاش بري إيل روكن كاسلي مال شت كان أختا ديوس نخل ميخ بر كاسلي مال شابت شنق كران بتا ديوس تراش نوا بندسي كاسلي مال كون خلال بتالا الكقالاكي قوش روكين يالك والشيل خيسو كريستوس ديو بك جوقا خبرا خون كيلاخشي نقاش قنزو كابكين خبرا تشولك

0: مؤتتا نك اتوختو اك مخونا قصاغتا اقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبع تقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك اعل ملن تقريل نكي كونن كت كيتو مايون تاعت كولا تتا تشتن مايون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نقي كونا نق تخيخي نقي كونا نق لقوغ نق برقان ساغمال قسين تقكون خلال خبر خرمال موندو رينوفادو تشقا رمال خبر الراديو انتخلنا نسمعها رمال نيتاخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نخكولك يا اترخ ابت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
1: Radio La Voz de Atitlán.

رؤوش كاخ رؤوش وتليف نملخ يوسف خبال كاسلي مار نكمل تيوشيخ شابات سرق أوراق أصلي مال أي أون تجقر شنقير كامي مال تيوش شاباتا شنك حرار قن قير شنك حرار قن ساق قاس كراخ نيكي كتون تقال تاقا تيج قواج نملاخ كموخال كختال بق قنجك كولبا كاميك كا نزلوب تيك رقل كامبان.

وبخلون كات كل خلال سواجكتي سواجكا مما سواجكا وطا سواجكا تيه سواجكا سواجكا ليه كيلخ إيخ أو كين قسكي كوتي مالتنا وجوج كرا رتصوخ بالتنا مت آتت لان إل ناقواج بام 101.9 FM نبيخ شبا قسكي لخ إيخ أو كين جلا توكا شاكا رنخلال خيب

0: تقبليك كل قاطر خلال
1: شخنيت رايشخي
2: أجئي
1: إشني أكلا
2: شقا خريخا
0: ما خونيش إخو نقش تبيع ريت بامرك أسليمال ما خونيش إخ نقوي ساسكنا ما خونيش إخ شتوقل تروتي مش كل أخو نتش نق نتزيلنا نار معك مش كل أخو نق نكتر تبيعخ نقصاخ أقيخ شقا نكتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما خونا قصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوف جوا نكت كونا نكتبا تقانك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شبه نيترخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نق تخيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي مال قسين تققون خلال خبرا خونا أوخ نياتخ الرمال أديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبرا الراديو انتخلنا نسمخا رمال نياتخ خون أوتسلخ خستيسيا شقا ناقش ناق كولك يا أترخ إيفناق شقا خون تنمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
3: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
4: Este dolor de muela no me deja comer.
5: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
6: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
7: Shasepa Electra, Navir de Chustak, de Chinu, Pangawachoch, de Eje, Belki Panikil, Yalan Utskajel, Chuka, Kajnek Kajel, Kalo, Umpa Electra.